0: ممكن ستي الشيلة هالشين
1: ليش الباباي ليش وين
0: كواتي من جاني تتنا من لوي
1: هاي كوني كون انا يناو كنا وكرهات هاي من ابا نوير لسين ومتلين هاي تواسان وياسين يسمي كواتي كوشي كواتي هاي وانا غاسو كرهات
0: مشان
1: يواسان وانا وانا باتدو سو ما هاتا كي كواتي ستي كوما سي كوما كوما ناني بازيني مارا لو كواتي لي كونا راحي تلين المخبوط المام
0: ايه تلاقي لي بس انا وين ها مشوفنا
1: المام
0: تشاو تشاو.